دخلت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك.

تسمعونا على www.rmfm.net.

فجددت عبد مربها.

0: تونسنا.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: وزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

رسول الله. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

ومبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

0: عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

الله حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أصبح

داود والترمذي، وقال حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: وقال حديث حسن صحيح عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

امرأته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرمي

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة

0: لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد الاشهار على rmfm. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسيتكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: جمهور المهرجان الصيفي بمساكن انتوما على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحية الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن بمساهمة راديو RMFM. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف جمعية الميزان بمساكن نظمت الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو RMFM.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقاية الشهار على ميرام أفام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. ويتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفاش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا.
3: خذ عندك 27-812-950 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة وفقرات صيفية مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك، يسر لنا ما تعسر، واصرف عنا ما يؤذينا. اكتب لنا يا رب من الأقدار أجملها، ومن الأيام أطيبها، ومن الأرزاق أوسعها، ومن الأمنيات أقربها. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، واشفي ما في صدورنا من تعب لا تعلمه إلا أنت. بدل خوفنا سكينة، وحيرتنا يقينة، وحزننا فرح، وضعفنا قوة. يا رب لا تجعل في قلوبنا أمنية إلا قربتها، ولا دعاء إلا سمعته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا طريقا إلى الخير إلا هديتنا إلي يا رب هذا الصباح، بداية لكل خير، نهاية لكل ألم، وبركة في الأعمار والأعمال والأهل والأطفال والأيام. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد إن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم، يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد من 8 حتى نص النهار في البرمجة الصيفية صبحية الويكاند. رفقكم كل من منير بن سليمة في الإخراج، صباح النور، هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو، وبعضنا إن شاء الله نقضي 4 ساعات كالعادة مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها. بعد شوية نعطيكم فكرة على مواضيع فقراتنا، ضيوفنا، مرحبا بكل تفاعلاتكم، اتصالاتكم، اقتراحاتكم وآرائكم كالعادة على 71-134-396 71-134-396، أو كذلك كالعادة تلقاو أفيش صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو أنا ما فهمت، خليونا الكومنتير متاعكم، الإهداء متاعكم، شخص عزيز عليكم تحبوا توجهوا له برسالة من القلب إلى القلب، وما يخرج أكيد من القلب سيلامس القلب، أغنية تحبوا تسمعوها، أغنية تحبوا تهديوها العزيز عليكم، مرحبا بكل التفاعلات. كذلك اقتراحاتكم للمواضيع تحبون تناولوها بالطرح، تفاعلاتكم حول مواضيعنا لليوم مرحبا بالجميع، بلاي ليست حلوة في انتظاركم. كذلك احنا توا باش نخرجوا مع اول نغم لينا في الحصة، اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام سيدي رسول الله، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما. قيت الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 21 دقيقة بعد 8 ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. جدد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. نعود نذكركم بإمكانكم انكم تتابعوا مختلف محتويات برامجنا على الكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، شين يوتيوب راديو ار ام اف ام، وكذلك كونت تيك توك ار ام اف ام. في السوشيال ميديا وين باش تمشيو باش تلقاونا، جوست لوجو على اللوجو راديو ار ام اف ام. اكيد نفرحوا برشا مختلف تعليقاتكم ورسائلكم، ارائكم الكل تهمنا. مرحبا كل يشكرنا، كل معناها ينقدنا، خاطر ديما النصيحه من خلالها نجموا نقدموا ونجموا نقربوا لكم اكثر. كذلك نعاود نذكركم على ذمتكم رقم الواتساب 29 296 668، للي يحب يوصل صوته او كذلك عنده مواضيع يحب يقترحها ونتناولوها بالطرح في مختلف برامجنا مع زملائنا. الرقم على ذمتكم نعاود نذكركم 29 296 668. شنو عنا في الصبحية؟ الكلى عادة، البداية دائما بالطقس وحويل واخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم. نعملوا نشرتها الإخبارية كالعادة في أسمع أشسار جديد الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. اليوم باش نغوصوا شوية كذلك في فقرة الانفيتي بعد الصيف، وبعد أكيد الاحتفالات والمناسبات ومصروف وميزانية كبيرة. نتصور مشيت للاحتفالات في فصل الصيف.

شي يجينا المولد النبوي الشريف عسيت الزقوق وعسيت الجلجلين والعصا. اليوم نسمع برشا انواع عسيدة بوفريوة كذلك, فما عسيدة فزدق, عسيدة جلجلين, برشا انواع. لكن هي بحقيقة برشا انواع, زاد ما حتى انواع الفلوس اللي تمشي باش الواحد ينجم يعمل العصيدة زاد برشا. لهنا نتصور الرجال يتعبوا اكثر من ساك يسمع موضوع العصيدة. ثم كذلك عنا العودة المدرسية, فما الحقيقة برشا تعليقات رافيون في برشا جروبات. فما شكون يقول لك العودة المدرسية أهم الاحتفال ذكرى مولد النبوي الشريف, استحضر سيدي رسول الله في اليوم متاعنا بالصلاة عليه, هذاك هو يعني الاحتفال أكثر منه مظاهر استهلاكية. ويقول لك العودة المدرسية والتخطيط لها أهم برشا. فما كذلك موضوع العولة اليوم يتطرح كذلك, وفيه يطلب برشا ميزانية ويطلب برشا حكمة وبرشا تدبير, خاصة نعرفوا اللي احنا اليوم في مساكن وفي المعتمديات المجاورة الكل تقريبا بالنسبة لنا العولة وبيت الخزين حاجة مقدسة وحاجة ضرورية, والتركيز عليها في الصيف خاصة الفترة هذه من أهم المواضيع اللي تتطرح. هيك علاش حبينا نحكي وبش تكون معنا مدام رجاء عجيلي, مربية تعرفت برشا بالمحتوى اللي تقدم فيه حول إدارة الوقت ومواجهة التحديات اليومية. تقريبا أكثر من 172 ألف امرأة تجمعهم باج وجروب يتشاركوا في حب كل ما هو زمني وعادات جدود. باش نحكيوا شوية على التخطيط للميزانية متاع العودة, كيفاش نخططوا الشهرية متاعنا, كيفاش نقسموها, وهذه الحقيقة تدخل فيه برشا إلى جانب الرجل اللي يعطيهم صحة تحية لكل الأباء ولكل الأمهات اللي قاعدين يخدموا واللي قاعدين يتشاركوا وقاعدين يتحديوا في الزمن هذا اللي بالحق غلات فيه المعيشة, ويطلب برشا حكمة ويطلب برشا برشا حوار ويطلب كذلك برشا قناعة. نتصور الكلمة اليوم المناسبة هي القناعة والتخطيط اللي هو ضروري وضروري جدا. كذلك باش يكون معنا سي شمس الدين أحلاوة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة, باش نحكيو على برنامج ولاية سوسة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, الندوات المبرمجة, المواضيع التي باش يتم تطرق لها. وكذلك باش نحكيوا على التحضير للعوده المدرسيه. نعرفوا انه الكتاتيب او سنوات التحضيريه في الكتاتيب تدخل بشراكه ما بين وزاره الشؤون الدينيه ووزاره التربيه, فبالتالي يعني هذه السنه التحضيريه هي سنه مهمه جدا في تكوين الطفل سواء على المستوى العلمي الاكاديمي او كذلك حتى التربوي النفسي لما لها من أهمية في أعداده للحياة المدرسية. هذا وأكثر باش نحكيو فيه كالعادة. فقرة ديديكاسيا, الفقرة المخصصة لمختلف إهداءاتكم, تعليقاتكم, آرائكم واقتراحاتكم, الأغاني اللي تحبوا تسمعوها, كذلك بلاي ليست حلوة اليوم في انتظاركم تقريبا يغلب عليها الطابع تونسي, وهذايا كنا أكيد استجابة لما تقدمتم به في تعليقاتكم وبرشا تطلبوا في أغاني تونسية. فاسموني اليوم اختار لكم برشا اغاني حلوه, اغنيه تحبوا تسمعوها, اغنيه تحبوا تهديوها لشخص عزيز عليكم. مرحبا بكل التفاعلات سواء عبر الرقم 71 134 396, او كذلك تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحيه الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رما فام. نعاود ذكركم محتوى برامجنا ديما تلقاوه على الباج اوفيسيال راديو رما فام, كونت انستغرام راديو رما فام, تيك توك رما فام, وشين يوتيوب رما فام. احنا راجعين للأنغام. شو باش نسمع سيمونير؟ عليك نغني هكا ولا يمطل هادي جونيوتي ثقافتي الموسيقية مازالت ما شاء الله سيمونير هديك رب. عليك نغني, عليكم نغني ونهديولكم أحلى الأغاني وأحلى الكلمات. خليكم في الاستماع, راجعين.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما وقية الشهار على لارما فام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201, ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أنتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل مستمعين اللي تسمعوا فينا على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود منتصف النهار، 40 دقيقة بعد 8 وقايد باش نشوفوا أحوال طقسنا لليوم في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم سبت 22 أوت 2026 كيفاش باش يكون حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي؟ طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، يكون كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع توقعات الحقيقة هي متوسطة، لكن تبقى إن شاء الله يا ربي تصدق هذه التوقعات مع أمطار مؤقتا رعدية باش تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح باش تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة قرب السواحل، وأثناء ظهور السحب الرعدية ممكن أن سرعتها تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون متموج وقليل الاضطراب في سواحلنا الشرقية، والحرارة باش تسجل ارتفاع طفيف وتكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدلات درجة الحرارة كانت في حدود 28 درجة بعد ظهر هذا اليوم. من المتوقع أنه باش نسجلوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اللي تكون في الظل في حدود 40 درجة، لكن تحت ساعة الشمس ممكن أنها تتحس توصل حتى 44 درجة. الرياح باش تكون ضعيفة في حدود 10 كيلومترات في الساعة مع نسب تفوق 45%، إن شاء الله يا ربي نزول الأمطار بعد ظهر هذا اليوم. بالنسبة لهذا المساء باش يكون هناك تراجع في درجة الحرارة لتوصل حتى 28 درجة. توقعات بارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للأسبوع المقبل، بالنسبة للغدوة ممكن نسجله 44 درجة، نهار الاثنين 3/4 نحكيه على 41-42 درجة، يرجع الطقس وربي إن شاء الله يبرد علينا نحكيه على الثلاثينات في بداية الأسبوع ما بعد المقبل. ردوا بينا على رواحنا كالعادة، ديما نشربوا برشا ماء، نحاولوا ما نخرجوش في أوقات الذروة خاصة السباحة لا تحت أشعة الشمس ما بين 11 والأربعة متاع العشية. نعم، نطلع على أوقات صلاة الفجر كانت في حدود 4:10، الشروق كان 5:42، صلاة الظهر نصف النهار 21 دقيقة، العصر إن شاء الله 4:02، المغرب 6:59، وصلاة العشاء 8:30. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: طقس الحقيقة توقعات أنه الفم أمطار إن شاء الله يا ربي تصدق هذه التوقعات بعد ظهر هذا اليوم، لكن هناك كذلك تحذير فخصوص ارتفاع درجات الحرارة اللي باش تكون درجات في 40-41-42، يعني درجات مرتفعة. ردوا بينا على روحنا، ردوا بينا على صغيراتنا، نشربوا برشا ماء خاصة الكبار شوية في العمر والصغار مش ديما يطلبوا الماء، فديما احنا ذكروهم بضرورة شرب المياه وربي يحفظ إن شاء الله الجميع. ردوا بينا على رواحنا، ما نخرجوش كما قلت لكم من 11 حتىكش للأربعة، ماذا بينا نتجنبوا أشعة الشمس مباشرة، وردوا بينا على رواحنا دائما وأبدا. احنا مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مزنا مواصلين مع فقراتنا مع ضيوفنا، مزنا في انتظار كذلك اتصالاتكم على 71-134-96 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج اللي تلقوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم توجوغ فيديل 99.8، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما بقية الشهار على ليرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 57 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 896 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج. صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. احنا وقايت باش نمشيو لفقرتنا لانفيتي. في الانفيتي لليوم باش نحكي على متابعة للوضع الجوي للفترة هذه. نحكي على نشرة المتابعة اللي كان نزلها المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص بعض الخلايا الرعدية المتوقعة مع رياح قوية وأمطار. كذلك في نفس الوقت نحقاو ثم حديث على ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. نحكي على 40 و42 درجة، وأسبوع مقبل اللي ممكن درجات الحرارة فيه تكون مرتفعة. هذا اللي مخلى التعليقات تقريبا تتراوح ما بين الدعوات إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع يا ربي إن شاء الله أكيد، لكن في نفس الوقت العباد مستغربة كيفاش سخانة وامطر في نفس الوقت. ونعرفوا أنه تو احنا على مشارف توديع فصل الصيف وبش يجينا الخريف، كيفاش بش يكون خريطة التساقطات؟ هل هناك عودة لدرجة الحرارة المرتفعة كما اللي عشناها يعني آخر جويلية أو أول أوت؟ هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع أستاذنا الأستاذ عمر بحمر، أستاذ مبرز في الجغرافيا وخبير المناخ. أهلا وسهلا أستاذ.
2: مرحبا صباحير، هلا وتحية للسادة المستمعين على راديو مساكن. مرحبا،
1: شكرا لك على قبول الدعوة أستاذ. خلينا نفهمه، ممكن يعني مناخيا أنه هناك ارتفاع في درجة الحرارة وفي نفس الوقت توقعات بنزول أمطار وهبوب رياح تكون قوية؟
2: وهذا سؤال معناتها ما تشفته حتى على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ. برشا متابعين وحتى في يعني في صفحات اخرى كيفاش سخانه ومطر، دونك لانه النوعيه نتاع الامطار هذه اللي سجلناها ديجا يوم امس مثلا، واللي حتى باش نسجلوها اليوم ممكن حتى غدوه، وسجلناها حتى منذ على ما اظن منذ 10 ايام اكثر من اسبوع، مازلنا باش نشوفوها زاده في سبتمبر، مازلنا نشوفوها في اخر اوت. الامطار هذه نسميوها امطار الحمل الحراري، الأمطار التصاعدية، الأمطار اللي يعني تتكون السحب متاعها تتكون في طقس الحار مش في الطقس البارد، دونك مش معناتها حرارة معناش مطر. الأمطار تنجم تكون موجودة حتى في الفترات يعني الحارة، نسميها أمطار الحمل الحراري والتضاريس. شنو يقع بالضبط؟ نتيجة التسخين النهاري وكل الشمس تطلع، دونك يعني اليابسة تسخن، الهواء اللي قريب لليابسة يسخن، دونك يخف يصعد الفوق، دونك كلمة يصعد كلاش هي اسمها أمطار تصاعدية، أي ولا يصعد الفوق وتتسمى حتى أمطار التضاريس، لأنه السحب هذه كان لاحظتوا ديما نحكيه على القصرين سليانة مكثر سبيت لأسبيبة الكاف السرس الشمال سيدي بوزيد، يعني مرتفعات قفصة، يعني المناطق زادة الوسلاتية زغوان، المناطق المرتفعة اللي فيها التضاريس الجبلية. علاش؟ لأنه الهواء سخون، وقت اللي يلقى يعني التضاريس هذه يلقى كما ليفيرسون نتاع يعني نتاع الربا والجبال، الجبال هي التعاون الهواء باش يطلع اكثر لفوق، فكذا شيء اسمها تصاعديه. بون، في حال يعني وجود هواء بارد في الغلاف الجوي، دونك الهواء هو ديما الطقس الفوق على ارتفاع بعض الكيلومترات يكون ابرد كل ما نطلعوا، اي كل ما نطلعوا حتى في الفيزياء معروف كل ما نطلعوا 100 متر وكل ما الحرارة تنقص 0.6 درجة، يعني كل ما نطلع كيلومتر الفوق كل ما الحرارة تنقص 6 درجات. يعني إذا كان لوتا مثلا، إذا كان احنا توا عنا مثلا 30 درجة توا، الفوق باش تلقاها في 24 على ارتفاع كيلومتر، على ارتفاع 2 كيلومتر باش تنقص 6 أخرى، معناتها باش تهبط نزيد نقص 6 درجات أخرى. دونك يعني علاش قلت الكلام هذا؟ يعني الفوق الهواء أبرد،
1: معناها هو السخون مش يلتقي ب معناها درجات بارده ينجم لهنا تصير
2: ولا بالضبط بالضبط بالضبط يعطينا تكون السحب هي المعروفه الركاميه، الكولر نتاعها يبدا ابيض على الجري ولا هكايا، ويعطينا تعطينا الامطار الغزيره في وقت وجيز، تنجم تجري بعض الاوديه كيما البارح مثلا في جهة القصرين برشا مطر، وحتى أودي أو فما حتى سيارة تم جرفها، وفما حتى عائلة أنقذوها الماء دخل لهم للمنزل نتاعهم، وهذا يوقع راه في كل عام في الفترة دي نتاع
1: هي أمطار تكون قصيرة لكن قوي هكا.
2: بالضبط، وهذه كما قلنا نسميها أمطار الحمل الحراري والتضاريس، أمطار تصاعدية يرافقها زاد نشاط رعدي يكون قوي في بعض الأحيان، يرافقها زاد رياح قوية تسبق التقلبات تعطينا كل العجاج، كما صار عندنا زاد منذ أسبوع تذكروها عجاج حتى في جهة الساحل وقعت من عرفت مساكن فما ولا على ما أظن وقعت حتى في مساكن في سوسة الأمطار وقت جات من الكروان. ولا دونك يعني النوعية هذه من الأمطار تسمى أمطار تصاعدية وتنشط، إجابة على سؤالك، تنشط خاصة خلال الفترات الحارة يعني في الصيف وخاصة في آخر أوت وكما توا معناتها وحتى في بداية سبتمبر، وإلا زاد تذكروا حتى في ماي وجوار وسجلنا مثل هذه الظواهر في الطقس يسخن، كنا في الربيع ولا كنا في الشتاء، دونك كل يسخن في أوقات خاصة في ماي وجوار نسجلوا ساعات الظواهر هذه وتكون أقوى ديما في آخر الصيف. علاش؟ خاطر يعني آخر الصيف كما تعرفوا مع الرطوبة أكثر
1: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. بالنسبة لخرائط التساقطات الوسط الشرقي لهنا، معنى نحكي وسوسة، مستير، مهدية، القروان، معنية إن شاء الله بنزول الغيث النافع الفترة هذه؟
2: بالنسبة لليوم وكما أمس وحتى غدوة يعني حالات عدم استقرار عادة تتكون ديما كما ذكرت في الشرق، نوع هذا من الأمطار على المرتفعات الغربية التونسية يعني مناطق تعسليانة والكيف والجسرية إلى آخره، في بعض الأحيان كي تكون تقلبات قوية تنجم تتنقل شرقا. تذكروا كما قلت منذ على ما أظن جمعة وأكثر شوية يعني التقلبات وصلت حتى السوسة ومش سوسة الكل، ما في عدة مناطق في السوسة وصلت حتى المستير، سجلنا معها تقريب في منطقة المليشات اللي هي تابعة سرمدين وغرب ولاية منستير، سجلنا أكبر كمية في تونس، مش في تالا ولا في سبيبة ولا في الجسرين، سجلناها في الساحل كما قلت ساعات توصل تقلبات الساحل، سجلنا 45 ملم يعني في بعض الأحيان ساعات نسجلوا مثل هذه الكميات الكبيرة. بالنسبة لليوم أمس الحقيقة المطر ما وصلتش، معناتها حدها كانت يعني الوسلاتية ولاية الجسرين الكل تقريبا خاصة وسطها وشمالها، شمال سيدي بوزيد خاصة شمالها كما قلنا مع تزاد مناطق في سليانة مكثر إلى آخره سجلت مثل هذه الأمطار، الحقيقة ما وصلتش للساحل. بالنسبة لليوم الاحتمال صغير موجود، ممكن غرب سوسة بما أن التقلبات تكون موجودة اليوم زاد حتى في مكثر في القروان في أجزاء من القصرين، ربما إذا كانت التقلبات قاعدة قوية والكتلة متاع السحاب قاعدة متماسكة لم تضمحل ربما توصل غرب ولاية سوسة، قلت ربما أو غرب المهدية، ولكن في الحقيقة الاحتمال ضعيف يعني مش مؤكد ومش احتمال كبير، يقعد الاحتمال موجود اما التقلبات باش تكون موجوده ان شاء الله على المرتفعات الغربيه التونسيه ممكن اقل منها بصراحه، امس كانت قويه نسبيا ثم حتى تبروري امس حتى من الحجم المتوسط، ثم صور تلقاوها على صفحه المرسى التونسي تقصي المناخ، صور تاع تبروري، صور جارين اوديه، سياره زادت مجرفها، برشا صور اليوم في الحقيقه اقل الوضعيه. بالنسبه للساحل كما قلت الاحتمال الموجود اما ضعيف، وحتى لو كان فما أمطار ممكن غرب الولاية يعني ممكن تنجم توصل مثلا، كنا احنا فما أمطار إن شاء الله على ولاية القيروان اليوم ممكن توصل، تنجم إذا كان قاعدة تقلبات متماسكة تنجم توصل مثلا معتمدية سيد الهاني أو معتمدية كوندات كما تعرف الحكم هو موجودين في غرب سوسة وأقرب أقرب يعني ولاية القيروان، وإذا كان كما قلت قاعدة قوية ربما تصل مساكن أو تصل مع مناطق أخرى في ولاية سوسة، ولكن في الحقيقة الاحتمال مش كبير، الاحتمال يعني ضعيف
1: ان شاء الله ربي يرحمنا.
2: اما هذا هلا نحكي على راهو اليوم وغدوه،
1: اليوم وغدوه نعم
2: اليوم وغدوه وامس، ولكن يعني تعرفوا معناتها احنا يعني تقريبا في نهايه موسم الامطار نتاع السنه الفلاحيه اللي تقعد هي ديما تبدا 1 سبتمبر وتنتهي 31 اوت، احنا توا يعني الايام هذه تابعين السنه المطريه اللي برسك بشتوفه معناتها ان شاء الله تبدا سنه جديده 1 سبتمبر سنه فلاحيه جديده، ومن المتوقع ان شاء الله شهر سبتمبر باذن الله باش يكون فيه امطار في معناتها كثير من الولايات التونسيه، ممكن مش الاسبوع الاول ممكن الاسبوع الثاني او العشريه الثانيه وحتى العشريه الثالثه، لانه النماذج وضعت كميات امطار اكثر من المعادلات على اغلب المناطق التونسيه وخاصه المناطق الشماليه والوسطى والسواحل الشرقيه بما في ذلك معناتها جهه
1: يعني نقول السنة الفلاحية القادمة يعني نقول بداية من شهر سبتمبر إن شاء الله فما توقعات بنزول غيث نافع إن شاء الله.
3: ان شاء الله. وشهر سبتمبر كما تعرفوا يعني اسبوع اخر مش بعيد برشا,
1: مش بعيد,
3: ولكن كما قلت يعني مش على ما اظن صعيب, مش اول شهر, ممكن بعد ممكن بعد ما نعديه اسبوع او اكثر شويه او 10 ايام ممكن ان شاء الله تبدا التقلبات هي الخريفيه, وان شاء الله تكون يعني سنه يعني فلاحيه تكون ايجابيه كما العام اللي فات. الحمد لله كانت الوضع كان باهي برشا على المستوى الفلاحي, نحكي على كومس الكل حسن في الشمال كان سنة ممطر الحمد لله, السدود مع النسبة نتاعها عم نقول يعني فاتت الثلثين تقريبا, وصلنا 67 أو 68% بعد الجفاف تاع 5 سنين اللي وصلنا فيه ل 20 حتى 19% نسبة امتلاء في بعض الأحيان. الحمد لله الوضع عم نقول باهي برشا, إن شاء الله إن شاء الله السنة دي لما لا تكون مماثلة, وإن شاء الله يكون خريف يبدا بقوه ان شاء الله باش نستعدوا للسنه الفلاحيه الجديده ان شاء الله.
1: باهي, سؤال اخير بخصوص درجات الحراره اللي قالوا المتوقع ان الاسبوع هذا باش تفوت ل 40 درجه, ان شاء الله ما نعيشوش الموجه الحراره اللي عشناها في اخر جويليا واول اوت.
3: يعني هو باش نعيشوا موجه حر, هذا مؤكد, معناتها ما عرفش خبر لمحاله اصباح
1: معناتها
3: ايجابي برشا, ولكن هذا هو الواقع. أما الحاجة الإيجابية يعني مش باش تكون بالقوة متاع الموجة متاع شهر جويليا. يعني أول حاجة مناش باش نوصلوا للأرقام القياسية, تعرفوا وصلنا راهو 49.7 يعني 150 درجة في القروان مثلا, مش بعيد برشا على جهة الساحل, حتى في جهة الساحل يعني سجلنا راهو 49 درجة في جمال وبراتيكمون في الساحل الكل, يعني سجلنا 45 و46 و47 وحتى 49 درجة معناتها في الموجة الحر هذيا. يعني الإيجابي اللي احنا مش كنا بعاد شوية على الأرقام الكية, ولكن ثم بعض المناطق تنجم توصل 46 درجة وربما 47 درجة, مش مؤكد 47 درجة, ولكن ممكن خلال يوم أو يومين فقط. وعلى ما أظن اللي معني ب 47 درجة هي القروان, وخاصة مناطق في جابس وحدود بين السفاق السيدي بوزيد وفي اتجاه معناتها جابس, ربما المنطقة كية تنجم تسجل 47 درجة حتى 46 درجة. بالنسبة لجهة الساحل عموما باش نسجلوا حرارة من 40 ل 44 درجة, مش كل الأيام 44 درجة وربما حتى 45 درجة مش كل الأيام, فما أيام 40 41 42 درجة كما غدوة كما اليوم مثلا نوصل حتى 40 درجة اليوم بجد الساحل, غدوة أكثر شوية, بعد غدوة زاد كيف يكونوا يومين حارين لحد ولا الاثنين, ممكن نهار ثلاثة تتراجع شوية ولكن تقعد أجواء حارة, ولكن حتى بعد يعني الأربعاء إلى غاية آخر أسبوع تقعد أجواء حارة تقريبا موجة تقعد جمعة. ما ننساوش اللي الموجة السابقة راهي قاعدة تقريبا 17 يوم, معناتها موجة كانت طويلة برشا, لمحالة أقصر من الموجة التاريخية متاع 2023 وقت قعدنا 3 أسابيع, ولكن كانت موجة يعني قوية واللي قلقنا فيها برشا الموجة السابقة متاع جويليا اللي فما انقطاعات
1: متاع الضوء متاع
3: الماء. إن شاء الله مؤكد اللي باش
1: إن شاء الله
3: مش حاجة جديدة, دونك إذا كان الأسباب الكل متواجدة باش تعطي نفس النتائج, معناتها موجة حر مع الكهية الشبكة متاعنا معناتها لازمها تدعم أكثر, ما نصورش كان تم تدعيمها توا في ظرف أيام قليلة, دونك أكيد باش نعيشوا انقطاعات إن شاء الله ما تطولش برشا, وإن شاء الله موجة الحر ما تطولش برشا. مبدئيا هلا إن شاء الله يعني فما أسبوع حار تقريب اليوم اليوم نجم نقولوا حار نسبيا, غدوة ندخلوا رسميا في موجة الحر ممكن مدة أسبوع ممكن حتى الآخر أسبوع القادم, وبعد إن شاء الله تبدأ تهبط بشوي بشوي إن شاء الله ما تطولش, لأنه حتى بعد السبت ولحد متاع الجمعة الجاية والأسبوع الموالي تقعد أجواء حارة. أما باش تنقص على موجة الحر ممكن باش نرجع للوضع كيما تأول, هي توا وضع راهو جوي حار يتسمى حار أجواء صيفية ولكن
1: مقبول
3: يعني خير شوية. مثلا في جهة الساحل كي نقعدوا في 35 37 أفضل برشا من 45 ومن 44 درجة.
1: واضح, ان شاء الله يا ربي تتعدى موجة حر على خير بدون انقطاعات خاصة متاع ضوء ومتاع ماء, هذا اللي نرجوه ان شاء الله. مش على قيل العبد يعني ليس حرارة الطقس وزيد الظروف غير مناسبة, نقولوا احنا نتمنوا الخير وان شاء الله يا ربي تجينا مطيرة امطار الخير والبركة. وهكا بشرتنا قلتنا ان شاء الله الاسبوع الثاني متاع شهر سبتمبر ان شاء الله فما بعض التقلبات الجوية, وان شاء الله تكون سنة فلاحية يا ربي بكلها خير وبكلها بركة. خلنا نختموا مع الإيجابية شوية أستاذ.
3: أي بالضبط, وهو لما حالة معناتها يعني إضافة صغيرة, هو اللي تعدى توا في الصيف معناتها أكثر بارشة ملي ميزال, معناتها هو في نهاية الأمر إن شاء الله حتى بعد ما يتعدى الأسبوع القادم هذا اللي وحار باش يكون إن شاء الله إن شاء الله بعدين تبدأ الأجواء في سبتمبر إن شاء الله تتلطف بشوية بشوية, وخاصة كي ترجع المطر دونك ان شاء الله الوضع يولي أفضل. يعني يولي ايجابي ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك استاذ عامر بحمر، استاذ مبرز في الجغرافيا وخبير المناخ، نورتنا وشرفتنا في الصبحي.
3: يعطيك الصحة وتحية للسادة المستمعين على راديو مساكن في سوسة، في مساكن وفي تونس الكل. مرحبا.
1: شكرا لك استاذ. كما كنت تسمعوا موجة حر ممكن تتواصل لمدة اسبوع، شكرا ربي يبرد علينا. دونك نحاولوا قدر الامكان نلتزموا نشربوا برشا ماء، نحاولوا صغيراتنا بعدوهم على موجات الحر انهم منزهمش للسباحة في الاوقات متاع الذروة. نحاولوا ديما نذكروهم باهمية انهم ياكلوا ماكلة صحية، ياكلوا الغلة متاعنا متاع موسم الصيف اللي تكون غنية بالمياه والفيتامينات وكل ما من شأنه أنه يعزز مناعتهم. توقعات إن شاء الله أنه بداية السنة الفلاحية مع بداية سبتمبر إن شاء الله باش تشهد بعض الأمطار، وكذلك من المتوقع أنه اليوم والأيام القليلة القادمة فما توقعات بأمطار تصاعدية وأمطار الحمل الحراري لكن تبقى بنسب قليلة. إن شاء الله ربي يرحمنا والله لا يحرمنا من بركته ومن الغيث النافع. هذا شنو كان عنا في لانفيتيا. لانفيتي 13 دقيقة بعد التسعة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار الاتصالات على 71 134 396، وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش برنامجنا اللي تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. رسائلكم، الأغاني تحبوا تهديوها العبيد العزيز عليكم، رسائلكم من القلب إلى القلب، هذا الكل باش نقراوه أكيد بعد شوية. خليكم في الاستماع، راجعيننا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، فقراتنا كذلك مازالوا متواصلين، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوه على الباج اوفيسيال راديو أنا ما فهم. نعاود ذكركم محتوى برامجنا الكل تنجموا تلقاوه عشان يوتيوب راديو RM اسباس FM راديو RM FM. مرحبا بكل تعليقاتكم واقتراحاتكم، اكيد نقدكم كذلك يهمنا برشا وبيه نجموا نقدموا. رقم الواتساب 29 296 668 هو الرقم الموضوع على ذمتكم باش تبعثونا. كان عندكم مواضيع تحبونا نتناولوها بالطرح، عندكم صور فيديوهات حاجات تحبوها توصل ومن خلالنا يتم نشرها، مرحبا بكل الرسائل. احنا باش نقراو شوية تعليقات من اللي وصلونا تحت افيش صبحيتنا. نبداو مع مدام فادية اسماعيل يوسف، تقول صباح الخيرات، تحب تسلم على ابوها امها زوجها ولدها يوسف على اخواتها على كل اللي يعرفها، وتحب تحية خاصة الأمها تقول لها ربي خليك لينا وربي لا يحرمنا منك وربي فضلك، وراني نحبك برشا، نطلب منك منير أغنية على الأم إهداء منها لكل الأمهات. تحية ليك وتحية لكل أم تسمع في

كذلك صباح الخيرات والمسرات نقولها مدام سعاد عطيات حب تهني ولد بنتها حفيدها بشير المزوغي بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي بألف خير.

بركات نقولوها المدام، حتى اسم البروفيل متاعها الزهراء، الزهرة البيضاء. تحية ليك مدام، تحب تقدم أغنية أو إهداء تقول بمناسبة عيد ميلاد بنت خوها التسنيم بالحاجة لي، وتقولها كل عام وانتي حية بألف خير.

مدام ربيعة بن ميمونة تقول صباحكم كله خير وفرح وطاقة إيجابية، ربي فضلك يا للا. شكرا ليك سحبيب العذاري، صباح الخيرات أستاذنا، تحية ليك. إيمان إجريرة تقول صباح الخيرات والمسرات، تحب تهدي أغنية كانك بنتي وتقول أمي البنتها بلسم إنويرة وزوجها سامي بوغزية.

ربي فضله لك مدام إيمان وربي فضلك ليها كذلك ربي فضل لكم أمهاتكم الكل اللي يسمعوا فيه بربي بربي يغتنموا كل لحظة كل فرصة كل ثانية مع أمهاتكم والحقيقة قبلة لجبين كل أم تسمع فينا ربي يحفظكم ربي فضلكم ربي طول في عماركم في الخير نجيت بابا أحلى صباح الأحلى ناس صباح الزين ورضيت الوالدين اللهم يمين ربي إن شاء الله يرضى علينا والدينا الكل تحيا ليك والكل مستمعين مدام نجيت عبد اللطيف هيفا صباح الخيرات قنيت أسبوع موفق للجميع وربي يرحمنا بالغيث النافع إن شاء الله يا ربي تصدق التوقعات وإن شاء الله ربي يشملنا برحمته ونكونوا من المناطق إن شاء الله اللي بش ينزل فيها أو تنزل فيها الأمطار أمطار الخير والبركة دليلة عمروني صباح الورد والياسمين نجوى يوسف صباح الورد والفل والياسمين نادية وصايفي صباح الخيرات سوسن من مساكن صباح النور مدام فاتحة تحب تهني ولد بنتها صالح بمناسبة عيد ميلاده تقول كل عام وانت حي بألف خير وربي يعطيك ما تتمناه

مدام نورا لغا صباح التبسيمة والقهوة لبنينة، تقولكم صباحكم زاهي وقلبكم باهي، صباحكم زين وبالخير مليان. شكرا ليك. تحب تقدم أغنية صن جديدة لخواتها، تهديها لهم تقولهم ربي يخليكم لأيها.

احلى صباح الاحلى راديو على مفاهيم تقول لنا مدام نجيبه كحلون، تحيه ليك للا، شكرا ليك على التعليق الجميل. تطلب منك يا منير اغنيه مريم مريمتي، باش تهديها لبنتها مريم لاغا، تقول لها ربي يخليك وان شاء الله تكونوا وصلتوا انت وخالد لباس، وربي يعطيكم ما تتمنى، وان شاء الله ربي يرد غربتهم على خير وربي يفضل لك مريم.

مدام ثوريا لغة تقول لكم صباح الخير صباح القبول والمحبة. تحب تقدم إهداء لخوها فرج لغة وزوجته سعاد سليمان بمناسبة عيد زواجهم. إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يحميهم. شنو تهدي لهم سيمونين؟

هاي سويجة سفرة جلغة وزوجته سعادي زيمن يمونير مع عيد ميلاد بنتهم ملك لغة اللي نقول لها كل عام وانت حية بألف خير، وعمتها ثريا لغة تقول لها ربي يحفظك ويخليك.

0: احنا نزلنا في انتظار اتصالاتكم باستدار تفاعلاتكم سواء عبر الرقم 71-134-396 او كذلك رسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو انا ما فهم. تخليوا لنا الكومنتير الاغنية اللي تحبوا تسمعوها او تهديوها لشخص عزيز عليكم. احنا مزلنا مواصلين مشوارنا, مزلنا مواصلين مع فقراتنا, مزلنا مواصلين مع ضيوفنا, مزلنا مواصلين مع البلاي ليست الحلوة اللي في انتظاركم. نستناو تعليقات, نستناو الاتصالات, خليكم توجوخ في ديل 99.8. راجعين بعد شوية.
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
2: تقيت الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية, وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة, والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر, زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: خالد الويغاند برجع لكم بعد شوية. جمهور المهرجان الصيفي بمساكن، انتم على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحية الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن بمساهمة راديو أرامفا. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو أرامفا. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: بقية الشهر على ميرم أفهم، 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا. بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة. شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: كبليسيتي يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
1: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: اساس مونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. صبحية الويكاند على رام اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة. واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رام اف ام.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، نوصلوا ل 12 دقيقة بعد العشرة. مازلنا مواصلين مع فقرات مع ضيوفنا، لكن قبل لازمنا نمشي ونعملوا جولتنا الإخبارية في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: نبدأ مع الأخبار المحلية، وكانت أمس انطلقت فعاليات مهرجان مولد خير البرية في دورته الثانية، واللي بيش تنتظم من 22 إلى 25 أوت 2026 بساحة دار الثقافة بمساكن. بعد شوية يكون معنا السي عادل الجيبسي المكلف بالأعلام بالمكتب المحلي أوتيكا مساكن، باش يعطينا أكثر تفاصيل حول برنامج إذا المهرجان، الفعاليات متاع الانطلاقة اللي كانت مساء أمس، والبرنامج إن شاء الله بقية الأيام القادمة. في سوسة تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية. ولاية سوسة كانت أطلقت تطبيق لمتابعة الأنشطة البلدية ومزيد حوكمة خاصة قطاع النظافة والحفاظ على جمالية المدينة. وكان صرح التقني الأول بالدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب الإعلامية بمركز ولاية سوسة أحمد الزيري في تصريح إعلامي ليه إنه الهدف من هذه التطبيقة هو تشريك المواطنين والمؤسسات والجمعيات في من خلال النهوض بالمجال البيئي. ووضح أنه تطبيقه تحتوي على فضاء إداري يمكن من مساحة عمل مشتركة بين البلديات، وخاصة رفع التقارير اليومية حول الأنشطة في مجال النظافة، متابعة النقاط السوداء، الاتفاقيات مع مختلف المحلات المفتوحة للعموم. تتيح كذلك التطبيقة بالنسبة للمواطنين شنو ينجموا يعملوا إنهم يرفعوا أو يرفعوا الإخلالات ويوثقوها، وكذلك يبلغوا عن النقاط اللي فيها مشاكل تخص النظافة وتخص الحفاظ على جمالية المدينة. تقريبا في نفس السياق وحول حوكمة قطاع النظافة والعناية بالمحيط، سوسة تقرر تخصيص يوم للنظافة شهريا. في مبادرة مش تماعية، وبعد تنظيم يوم مفتوح كان التقيم أمس في سوسة حول حوكمة قطاع النظافة والعناية بالمحيط، قال كهيئة مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة إنهم تقدموا بمبادرة مجتمعية لتخصيص يوم شهري للنظافة المجتمعية بالجهة، وقال إنه المقترح يرتكز على تغيير عقلية المواطن باعتبار إنه نظافة المحيط نشاط لا يقتصر فقط على العمل البلدي، بل هو مجهود يومي مشترك يتطلب تضافر جميع الجهود. وبين أنه الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة، من ذلك المؤسسات التربوية، رياض الأطفال، الجمعيات، المنظمات، وهذا الكل يعني أكيد يدخل فيه دور ثقافة روح التطوع لدى المواطنين تشريكهم في العمل. وقال أنه تم اقتراح أول يوم سبت من كل شهر، يعني أول سبت في كل شهر هو التاريخ لهذا اليوم، تشرف عليه لجنة محلية تحت إشراف معتمد كل جهة، ويتم تحديد النقاط السوداء اللي تستوجب التدخل. بيدرة، لأن نفتح قوس بيدرة، هي جميلة، النية متاحة طيبة، أما إن شاء الله تستمر، إن شاء الله مش ننفح بها الفترات الأولى ومن بعد تغيب. خاطر بالحق ثقافة المواطن، واليوم نقاط سوداء نلقاها في مدينة كما مدينة سوسة ومعتمديات سوسة، نلقاها فيهم نقاط سوداء، نلقاها فيهم نقاط متاع يعني برشة حقيقة برشة وسخ، شيء أسف وشيء مؤلم. وديما البلديات مع الانفجار السكاني اللي قاعدين نعيشوا فيه في معتمدياتنا وفي مدننا، بتبقى دائما ما تنجمش تقوم برفع كل الإخلالات، وبالتالي دور المواطن في المساهمة في أنه يساعد كذلك العمل البلدي، دور كذلك أنه تتعزز وتغرس هذه الثقافة، ثقافة الوعي البيئي عند الصغيرات. هذه هنا ضروري جدا أنه المؤسسات التربوية، رياضة الأطفال، الجمعيات والمنظمات تخدم عليه، وإن شاء الله يا ربي ديما بلادنا في خير وفي هكا وفي جمالية أحلوة. بداية من اليوم درجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 أوت، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، في أنه درجات الحرارة القصوى باش تتراوح عامة بين 40 و46، وينتظر أنها تنخفض هذه الدرجات يوم الثلاثاء 25 أوت، ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع. من المتوقع أنه كما قلت لكم المعادلات العادية باش يتم تجاوزها بتقريبا 6 أو 10 درجات. لهنا نعاود ونذكروا، ردوا بالنا على رواحنا، نحاولوا قدر الإمكان صغيراتنا ما نخرجوهمش خاصة في أوقات الذروة، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. تدشين محطة

في إطار تنفيذ مشاريع تعزيز البنية التحتية الاستراتيجية وخاصة تحسين جودة الخدمات المزدادة للمواطنين وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. عمادة الأطباء تحذر من إجراء حقن التجميل من قبل أشخاص غير مؤهلين وتعتبرها ممارسات غير قانونية. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته وشدد على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية للغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وظروف تضمن سلامة المرضى. ونبهت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لأنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي بل يعد ممارسة غير قانونية لمهنة الطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة. واعتبرت كذلك العمادة عمادة الأطباء أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات ولا سيما عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام أو على مختلف المنصات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك نلقاو نقابة تونسية لأطباء التجميل كانت أصدرت بلاغ يوم أمس وقالت وتحدثت عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى في قطاع الطب وخاصة طب التجميل. ارتفاع قياسي لصادرات زيت الزيتون التونسية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن في الموسم الفارط أي بزيادة نسبتها 55.3%. ونختم مع الأخبار الدولية. وحسب وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام وكالات عديدة كانت حذرت أنه 94% من سكان قطاع غزة بحاجة إلى مأوى. في حوار ومؤتمر صحفي قال ستيفان المتحدث باسم الأمم المتحدة من أنه 94% من سكان قطاع غزة والبالغ العدد متاعهم 2.1 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف وضربات صهيونية داخل القطاع. وقال إنه الظروف اللي يعيشوا فيها تؤثر على قدرتهم على النوم على الطهي على الاغتسال على تخزين الغذاء على الماء على الحفاظ على إضاءة كافية والتعامل مع الحرارة والبرودة. وحسب وكالات تابعة للأمم المتحدة تواجه الحقيقة أكثر من ربع الأسر في قطاع غزة ظروف معيشية حرجة أو كارثية تفتقر إلى الوقود الطاقة المستلزمات المنزلية الأساسية فيما تعيش قرابة ثلثي الأسر يعيش في خيام أو ملاجئ مؤقتة تتدهور الحالة متاحة بسرعة في ظل الظروف الجوية القاسية نظرا لأنها مصممة للاستخدام لفترات قصيرة فقط.

0: كنكونوا ختمنا جولتنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار.
0: 24 دقيقة بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش صبحيتنا اللي تلقوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. نستناو التعليقات نستناو الإهداءات. بعد شوية أكيد يكون معنا السي عادل الجيبسي المكلف بالإعلام على المكتب المحلي أوتيكا مساكن للحديث عن فعاليات مهرجان المولد مولد خير البرية. أكثر تفاصيل ناخذوها مع حول الافتتاح اللي كان مساء أمس وعلى برنامج الأيام القادمة. خليكم في الاستماع، احنا راجعين بعد شوية.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 39 دقيقة بعد العشرة مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مزنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقوها على الباج أوفيسيال راديو أرام أف أم. احنا وقيت على فقرتنا لانفيتي لانفيتي باش نحكي وحول برنامج كان انطلقت أمس فعاليات نشاط الورشات والمسابقات المخصصة بالأطفال. بديناها مع الأطفال خاصة اللي مهم جدا إنهم يتشبعوا بالحق يتشبعوا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مهرجان جميل, مهرجان تحت عنوان مولد خير البرية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مهرجان تنطلق فعالياته بتاريخ 22 الى 25 اوت 2026 باش يكون في دار الثقافه بمساكن. باش نحكيو حول الانشطه اللي انطلقت واللي كانت امس, والحقيقه شفنا في الصور والفيديوهات نتاع حضور برشا أطفال, ويعتبر الحقيقة الحضور متاعهم بشائر خير إن شاء الله حول تشبع بسيرة, ويا ربي إن شاء الله يكرمنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلتنا الأيام القادمة كذلك هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع السي عادل الجيبسي المكلف بالإعلام بالمكتب المحلي اتيكا مساكن. نقول صباح الخيرات سي عادل.
2: مرحبا بك أختي هلا, وبالنسبة للمداخلة متاع اليوم بصفتي منسق لمهرجان المولد النبوي الشريف, ما عندوش حتى علاقة بمسألة الإعلام متاع الجيكا. شكرا على الاستضافة أختي هلا. يامس تم افتتاح برنامج المهرجان أمام دار الثقافة بمساكن من خلال ورشات رسم وخط عربي وإنشاء. كانت أخت هالة مشاركة رائعة من طرف مجموعات كبيرة برشا من الأولياء ومن الأطفال, عبر عن عطش أطفال مساكن للأنشطة الثقافية. تقريبا قرابة 250 طفل شاركوا في هذه المسابقة من خلال رسومات, من خلال خط عربي, ومن خلال مواضيع إنشائية تتحدث عن المحطات الهامة في حياة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام, وتتحدث عن المولد, وتتحدث عن عن عن أخلاق الرسول وعن القيم التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كنا فرحانين برشا احنا بهذا الإقبال وبهذا النجاح, ونحب نشكر كل المؤطرين اللي كانوا موجودين معنا فردا فردا, ونشكر كذلك أولياء المشاركين اللي شاركونا في هذا العرس.
1: كيفاش تم التحضير للورشات هذه سي عادل؟ يعني هم من قبل في بالهم بالمواضيع, شكون شارك, كيفاش تم تأطيرهم, وإلا هم ما شاء الله يعني حاضرين صغيرات؟
2: هو تم التنسيق, تم الحاجة الأولى معنا البرنامج وكل ما مش يوقع في هذه الورشات من طرف فوج التربية للكشافة التونسية بمدينة مساكن, مشكورين اللي هما شركاء في هذا معنا في هذا المهرجان. كانوا متواجدين كل القادة, برس كل القادة كانوا موجودين اليوم لتأطير الأطفال معناها, ولتصنيفهم لمشال الرسم ولمشال الإنشاء ولمشال الخط, وأنا العائلة متاعهم كل كانوا متواجدين معنا. بالنسبة للمواضيع فما لجنة معنا تابعة المهرجان هي اللي حددت المواضيع هذه, وتم هذا العرس الاجتماعي والثقافي بنجاح ليلة البارحة من خلال إخلاص كل المشاركين ومعناها وتحفزهم بأنه هذا المهرجان في دورته الثانية ينجح ثقافيا واجتماعيا
1: إن شاء الله. نهارت لحد إن شاء الله غدوة باش تكون فما الندوة, ندوة علمية, كيفاش شكون باش يأثثها, وين باش تكون, والتوقيت باش يكونوا متواجدين إن شاء الله المستمعين؟
2: ما غفلناش على البعد العلمي لهذه المناسبة وبالتنسيق مع الجمعية القرآنية اللي هي كانت مشكورة البارح يزيد كذلك كانت حاضرة بفاعلية معناها في الـ في في الـ في الافتتاح هي وأصدقائنا من الهلال الأحمر معناها باش ما ننساوش ونعطيه لكل ذي حق حقه. غدوة عنا ندوة علمية في الجمعية القرآنية بمدينة مساكن اللي هي مقابلة صلاة المقرون مع جنب الجامع الكبير ماش تكون عنا مداخلة للأستاذ محمد لقرص ومداخلة للدكتورة مريم مفتاح في علاقة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ودرب ودوره التربوي في في في في معناه في في ودوره التربوي للبشرية
1: مربي. هو مربي البشرية الكل سيدي أصل الله
2: معناه تبدأ المداخلات إن شاء الله الخمسة ونص
1: إن شاء الله في مقر الجمعية القرآنية
2: السالة الفوقانية نتاع الجمعية هذا في الـ في الـ في الأمسية في الليل إن شاء الله مش يكون عندنا سهرة مع عرض المداح لفرقة أولاد المليح بمشاركة نادي الكورال بدار الثقافة بمساكن. كذلك عندنا عرض لفيلم كرتوني للسيرة النبوية للأطفال أمام دار الثقافة.
1: هذا ما في دار الثقافة معناه الندوة العلمية الخمسة ونص
2: أمام دار الثقافة
1: ندوة العلمية باش تكون الخمسة ونص في مقر الجمعية القرآنية والسهرة تنطلق من السبعة ونص أمام دار الثقافة
2: إن شاء الله.
1: واضح به بقية الأيام
2: يوم الثلاثاء سيكون لنا كرنفال الفرح بمولد سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام ستكون كل مكونات المجتمع المدني الشركة الفاعلة في هذا المهرجان مش تكون متواجدة باللي بندرول وبالصنوق وبمجسم مش عندنا مجسم عملناه للمسجد النبوي الشريف مش يكون موجود معنا في هذا الموقف. وسننطلق من أمام المركز البريد الرئيسي في مدينة مساكن في كرنفال نعبر عن فرحنا بهذه المناسبة ونحمل لافتات تتحدث عن أخلاق الرسول وعن قيم الرسول وعن المبادئ السامية التي جاء من أجلها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: تأكيدا على أهمية غرسها وأهمية الاقتداء.
2: كرنفال سيكون سنتجه نحو الجمعية القرآنية شريكنا الرئيسي في هذه التظاهرة يلتحقوا بين الأطفال والأولياء متاع المدرسة القرآنية ومش نمشي وحتى لين نوصلوا إلى دار الثقافة سيد علي بن خليفة من مساكن نعملوا صورة تذكارية من وحي هذه الذكرى والناس كل تروح على راحة. في الليل عنا بالنسبة للناس أحباء الأدب الشعبي سهرة مع الأديب والفنان برايك السعفي ربي يطولنا في عمره مع الفنان سطيب عميمي. هذه سهرة ستكون مهداة لروح المرحوم صديقنا أخونا سي محمود شبوح اللي هو كان من المشجعين لهذه الأنشطة ومن الناس الفاعلين اجتماعيا في مدينة مسكن.
1: واضح هذه مع 8:30 إن شاء الله هكا
2: أي أنتوا مش تكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله السهرة.
1: واضح وين هذه سي
2: أمام دار الثقافة
1: أمام
2: دار الثقافة.
1: واضح وباش تختتموا وقت ايش ان شاء الله؟
2: اختتام مش يكون مع إذاعة مساكن شريكنا المهم والفاعل في مواكبة هذا الحدث الاجتماعي والثقافي في المدينة. وهذا مش غريب على إذاعة مساكن وعلى نهجها التحريري على نهجها التحريري المشجع للثقافة في المدينة مش يكون ان شاء الله مش يكون لنا موعد مع لقاء مباشر مع إذاعة مساكن.
1: واضح ان شاء الله هذه نهار ان شاء الله 25
2: يوم المولد
1: عندنا
2: المجسمات نتاع الكعبة الشريفة والمجسم نتاع المسجد النبوي الشريف مش يكونوا موجودين في الساحة قبالة دار الثقافة وعندنا ان شاء الله نعملوا أمسية ثقافية طيبة نختتم بها هذا الحدث الثقافي والاجتماعي في مدينتنا.
1: واضح شكرا لك سعاد الجبسي منسق المهرجان الخاص بمولد البرية. ان شاء الله ربي يرزقنا ان شاء الله اللقاء بسيدي رسول الله وشربه من يده الكريمة. واهم من هذا يعني شكرا لكم على مختلف انتم الفقرات اللي بيشقوموا بها لكن الاهم الرسالة اللي توصل ان نتخلقوا باخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل ثانية ونستحضروا اهمية يعني هذا النبي اللي كان خاتم الأنبياء واللي كرمنا ربي سبحانه إن كنا إن شاء الله من أمته. هكا نكون وصلنا لنهاية فقرتنا لانفيتي. لانفيتي 49 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396، وفي انتظار تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. خليكم في الاستماع، راجعينا.
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: قيت يا شهر على ميرما فام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
5: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حدث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين الحي.
0: تسمعونا على 3W RMFM.net 3W

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 6 دقائق بعد 11 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم. مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا. مازلنا في جدار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند. تلقوها على الباج اوفيسيال راديو ارم افام. احنا وقيت على فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو سعيدة أني نستقبل معايا مدام رجاء العجيلي، مربية وكذلك الحقيقة صناعة محتوى. اكتشفت الجروب متاعها مؤخرا، تقريبا هي و 174 ألف امرأة تونسية. علاش تفهموا؟ تفهموا على حب كل ما هو زمني، عادات جدود، التخزين، التخطيط اللي بالحق يدخل وعنده دور مهم جدا في الحقيقة عائلتنا وفي التحديات اليومية امتعنا بعد الصيف. يعني تعب جيب التونسي باش يجينا العودة المدرسية، باش يجينا المولد والاحتفالات بالمولد. الحقيقة برشا عائلات تصرف على سيدة جوجو، مع اني لهنا نفتح قوس نتحمل مسؤوليتي وحدي في الكلام متاعي. الاحتفالات عمرها ما تعبر على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول في القلب وفي الاقتداء به وفي استحضار دار السيرة العطرة في كل لحظة وفي كل ثانية وفي المواقف الحياتية متاعنا كذلك. لكن ما يمنعش انه العائلة التونسية تحب تحتفل وتحب تعمل العصيدة وتحب تفرح صغيراتها. كيفاش باش نخططوا لهالميزانية اللي تعبت قبل ما نبدأ نصرفوا فيها؟ هذا واكثر باش نحكيوا فيه مع مدام رجاء. نقول لها اهلا وسهلا مدام رجاء.
3: مرحبا بك اختي هلا، ومرحبا بمستمعي راديو ساكن الكل.
1: نورتنا وشرفتنا. مواجهه التحديات اليوميه، اداره الميزانيه، نتصور هذا يعني حلم كل تونسيه وكل تونسي. كيفاش نحاولوا ننظموا ونخططوا للميزانيه متاعنا، مع انه برشا عباد تقول لك يعني خليها على الله وانا عايشين لجور وجور.
3: صحيح، هو فهم برش يقولوا هكا، أما الحقيقة الوقت بتاعنا توا تبدل شوية والدنيا صابت. والتونسي الحقيقة نعرف الكل اللي هو عايش يحب صيفه يعدي بالباهي، مناسباته ما يفلتهاش، وكذلك عنده التزامات باش يواجهها من الجنس زادة يغمر عينيها عليها وما يواجههاش. على هيك يلزم لهنا، يا إذا ما خططش على طول العام مثلا وفيت عودة مدرسية نعمل لها جواب ونخبي لها كل مرة 5-6 آلاف كل مناسبة نظم لها أمورها. إذا هو فيته شيء هذا، خاطر ما تعرف شهرية التونسي قروضات وقصاصات، يقول لك يسر عليا ما نجمش أنا كل مرة باش نحي شوية منا ومنا، أما بشوية تنظيم يخلص. نقوله احنا فيته هذايا يوليش يعمل، يبجل الأهم عن المهم.
1: فهمتني؟ معناها ينظم لهنا، يحط ورقة وستيلو ويقول أي شنو عندي. طب
3: بلا احنا شعلنا توا عنا الثلاثة مناسبات داخلة بعد صيف معبي بالمصاريف، عنا المولد والعودة المدرسية والعولة. هكا ولي اللي يعولوا بالطبيعة، وننصح كل حد يعول.
1: الحقيقة مهمة ومهمة جدا،
3: مهمة
1: الحقيقة، تريحك من بعد من بارشة حاجات. ممكن ملولك تراها مكلفة شوية، سميد وبش تعاول سميد وكولعو والفلفل وغيره، لكن صدقني من بعد تنسى حاجة اسمها يعني قضية.
3: أي ما انت ممكن تقرأ لها حسابها، كي انت تعمل 12,000 مثلا تاخو كركم توا شدك عام كامل، خير من اللي تقعد كل جمعة 15 يوم تاخو ب 100 جرام بك الحسبة تطلع لك أغلى. فهمت؟ 12,000 توا تاخذ تعمل كيلو كركم يشدك بالبي. فهمت؟ يلزم يقرأ لهم حسابهم. دونك لهنا نجيو لشهريته باش ياخذها المواطن توا. شهرية أوت فيها المولد والعولة، وفيها نقولوا باش تخلط شويه على العوده المدرسيه، خاطر زيدا بعد لو 15 تجي الشهريه الاخرى. يتقسم ينحي لي شاخش فيك هذوك ما نحكيوش عليهم، يتحطوا من غادي. وكيف ما نرجع نقول لك محط هو الاهم، وزي باش يبدا بشويه بشويه. العقيده الحقيقه لهنا ما تدخلش في الاساسيات برشا خاطر غاليه اختي الحقيقه. غالي باش تتكلف له برشا اذا تكون في يعني يجيبوا مضاعضع شويه هاكا يعوضها بعطيت جلجلين. علاش لا جلجلين بنا ومنفعة وباش تعمل الصحاف نتاعك وتحطها. علاش بالضرورة جوجو توا الكيلو 55 هكا واصل؟ يعني ينجم هنا شوية تضحية زيادة شوية مراعاة الظروف الصنفية به. إذا تعديه وسلك هالمولد إن شاء الله يا ربي حين بخير هاوكا استيلو الورقة ويعمل فرز في داره يشوف مثلا استيلوات متاع مناول هذه للعودة المدرسية
1: به
3: يشوف كرارس عنده شي كرارس قديمة ينحيهم مش يقرأ بيهم مع المعلم والكل أما يعملهم كرارس محاولات للمنزل عليش شي كرارس جدد وهي تكون كرارس منزل فهمت تغليف نظيف يتنحى يتحط بغط فاي هذوكم يتنحاوا لفاي القدم ويتمسح ونعود ونستعملوها علاش لي جارتي عندها ولدها رابعة وين ولدي خامسة نبدلوا بيناتنا الكتبات فما يعني نحاول نلقى حلول ما ننسيوش توصل الزايدة إذا أنا عندي يعني بروغرام تاع شنين الدبش نمشي ناخذها باش يدبش العودة
1: معناها بالنسبة للعودة المدرسية باش نرفعوا شعار لا تبدأ من المتجر ابدأ من البيت قبل ما تمشي وتبدأ تشري وجديد تنطلق من دارك تنطلق من دارك شنو الموجود اللي نجم نعاودوا نستعمله في إطار كينو إعادة تدوير أو رسكل هكا
3: يعطيك الصحة إيش عندي في الدار إيش عندي مع جاتي إيش عندي مع جروبي نشوف الحلول نحاول نتحايل باش نجم نواجه هالصعوبات وهالغلاء اللي نعيشوا فيه ما تكلمش في كل شيء أما عندي مسؤولية عودة مدرسية ما فيهاش هذيك ما فيهاش تنازل ولايات مثلا مش نقول راتيها وما نعملهاش كيما عصيدة ولا حاجة ليه لهنا فما ليستة باش نتقيد بيها إن شاء الله تكون سنة ليستة موحدة يا ربي ما فيهاش برشا يعني زايد وكل ونلتزم ومثالش مش الكل مع بعضه
1: لهنا حسيتك حابيت توجه رسالة للمعلمين والمربين معناها في أنهم كي يجيوا يعملوا الليستة زادة كذلك هما يعتمدوا نفس الطريقة الأهم ثم المهم يعني الحاجات اللي نجموا نشريوها وسط العام ولا تلميذ يجيبهم من بعد ما فيها بس يتنحاوا من الليستة مش
3: أي الحقيقة والحقيقة مشكورين فما برشا زملاء يعملوا هكيكة ويأخذوا الحقيقة يعني مع العاتقهم مش لازم جيب لي كراسة بالتالي جيب كراسة 72 فما الحقيقة وإن شاء الله هذا ندي موجه للكل باش يتعاونوا ويحسوا بالمواطن يعني خاطر المواد المدرسية غالية شوية الحقيقة إذا عنده واحد ثلاثة واربعة صغار ماك تعرف
1: واضح بي ما نبدأ الأهم ثم المهم بعد نشوفوا ما هو موجود اللي عنا في الديار ونجم نعاودوا نستعملوه ومن بعد نبدأ ونقسمه شنو اللي تشري وشنو اللي نجم من أجله هكا ولا
3: بالضبط اللي انتخلت الشهرية الثانية ميسالش يصبروا بعد الغنطخي بشوية ميسالش
1: ما فيها بس بعد الحاجات اللي ممكن نأجلوها جملة واحدة يعني ولا نستغنيوا عليها مش ضروري
3: أي مثلا كرتابة كتابة جديدة ما مش مقاطعة ليش ما نغسلهاش وننظفها ونعاود بها عام جديد ويتعلموا صغيرات القناعة زيدة وهما ما يحبوا كالصغار الألوان نجم نعطيه في دبجي صغير خوذ الألوان اللي حاجتك بها هو كي يخوك الفلوس يعرف قيمتها يعرف اللي هذيها بفلوس يعني باش نعطي منها نجم حتى هو يخو أقل ويخلي روحه شوية يشاركوهم الأولاد باش يعرفوا زادا هما قيمة الفلوس
1: معناها الطفل هنا يصبح شريك خاطر هما المشكله يقول لك ولدي زعما باش يرضى ولدي باش يقارن يروحوا بالصغار الاخرين معناها تقولوا عندك تحسوا بالمسؤوليه يعني تقولوا عندك البيدجي هذا اتحكم فيه انت معناها وعمل لي جدول وشوف لي وقديش معناها هنا صدقني باش تعلموا برشا دروس حساب واقتصاد واضح
3: ومسؤوليه اون بلوس
1: باه متفقين بالنسبه للملابس قلت لنا زاد ماذا بينا نحاولوا قدر الامكان اذا فما حاجه مازالت جديده وباهيه ومن الصيف نستغلوها ونستعملوها في العوده
3: اكيد باش يكون هو شارين عندهم مناسبات عريس عديت والكل منقصين على رواحهم زاد عندنا السولد فما الفريب زاد علاش لا يعاود بهم شويه مراولهاكم تحت الطبليه حاجات يعني هاني كيما قلت لك شويه تخطيط شويه حكمه يلقى حلول من غير ما يغرق في الديون وخاصة الاقتراض خاطر بعد شوية هز ساق تغرق ساق إذا باش يمشي على هواه من غير ستيل وورقة ما ينجحش يتعب له ميزانية وجيب
1: ستيل وورقة شنو يعمل فيهم إذا مش يعمل بيهم يا رجاء أعطينا لي
3: ستيل وورقة مهمين في الحياة بكل بصراحة يكتب شنو اللازم النواقص الضروري اللي نستحقه اللي بعد نفوت مثلا 24 ساعة نشوف روحي من نجم ما نشريهش نفسخه ما نحيه نحطه على جنب عندي برنامج مثلا باش نشري حاجة نحط لها الدات متاحة ونخطط لها القدام نخبي لها كالشقاقة فهمت نعملوا شقاق نجموا نعملوا ما سويت، هذا عودة مدرسية، هذا عيد كبير، هذا كل مرة نحط فيه حاجة كيكة جيل مناسبة للتونسي. قلت لك راهو ما يستغنيش على مناسبات ونجبد نلقى يعاونني كالماسو هيك نقص عليا ما وصلتش البرشة نوصل للشوي.
1: لكن يقول لك راهو ما نجموش نخلطوا ما نجموش معناها نفضلوا يدوب الشهرية قد قدوا تنجمت لعنا حاجات هكا امبريفو مناش متوقعينها، فيضطر انه معناها تبقى قد قد كان ما تسلفش هذا وما تخلش في دائرة الكريدي. شنو النصائح؟
3: يعطيك الصحة، هذا صحيح، خاطر احنا توا بدينا كما نقولوا بعد النص، يعني بعد ما الشهرية تعبيت بالقروض وبرشا يعني التزامات علي باش خلص هكا وهكا ما من الاول، خاطر ما فاقش بالبازات هذية اللي تتعمل انه النظام ننظم نرشد استهلاكي نستغنى نضحي فما تنازلات فما حاجات. دونك تو مثال شي تبع روحه للماكسيموم ما يزيدش يغفلق روحه في ديون والا حاجه، يكمل بنسق كما نقولوا احنا هكا ضيف شويه لي يخلط يتنفس. وقت يخلط يتنفس يبدا في الاستراتيجيه الجديده هي نتاع تنظيم الميزانيه، وحتى ينظم الفلوس وينظم حساباته وينقص من الشهاوي شويه كهو مرهونة فيها هذوما بركة تنزل بركة ربي باذن الله.
1: ولاستيس نتاع البيت العولى شنو حكايتها هذه؟
3: العولة هذه راهي من جداتنا وراهي عادة باهية ممتازة برشا. توا يقول لك مش صحيح، يقول لك غالية وش باش ناخذ انا وش نخلي والا عندي مشكل في التخزين وين نحط وين ما نحطش، فما فيها برشا مفارقات، برشا لو ما يعملوهاش برشا يعملوها، برشا معاه وبرشا ضد. انت كيف لهنا تدخل نرجع لنفس النقطة اللي هي نخطط. توا وقت عولتي توا ميساش نجم نقدم شوية أخت هيلة، خاطر الطماطم تربخ مازالت مدتها شوية، الفلفل كيف يعني ميساش ما فاتك شيء توا اللي باش يبدأ مينجم يخلط، جايتنا موجة حرارة نجم اللي ما عاولتش الكتكسي تعاوله توا. دونك لهنا تعمل له زادة ميزانية الأولى، والله أنت باش تتكلف لك حاجات في وسط العام بالستين والمئة أنت باش تكون تشاريتها توا باثناشن ألف. عطيتك مثال على الكركم، إذا ناخو أنا باثناشن ألف كيلو كركم ويشدني عام كامل خير من ناخو كل جمعة 50 ولا 100 غرام اللي هي بلفين بلفين وثلاثمية. شوف قديش حسبها أنت على خاصة في الاستهلاك في رمضان مش توصلي لستين، حسبتها بعملية حسابية دونك مش توصلك 60-70 دينار. شوف أنت قديش فضلت أختي من 12 نحي منها 60 ما شاء الله، يتحطوا هذوكم على جنب في ماسهم المسويات اللي حكينا عليهم.

0: دونك الاولى انا ننصح بها كل امراه تونسيه هي بنك المراه التونسيه. نقول اين تنجم تلقى حلول، تنجم تبدا بشويه كل مره. وفما حاجه اخرى مع قضيه الشهر هذه، يدخل في بيت الخزين، تخطف حاجه وتحطها على جنب مع قضيه الشهر، ما تعملش بيجي يا خويا معين، ما تعمل ليش خذيت قضيه الشهر بتاعك، نزيد معاها بدون زيت، يتخبى على جنب حكة طماطم من الحاجات اللي تصدر. والاولى يلزمها تشيح بالباهي، هذوما اللي باش كيفاش تستحفظ على ولدك. شيح بالباهي خاطر هي سي عرضتها السخانه باش تتعدى، تو باش يعرضها الشتاء، في الشتاء ما عادش تتفسد الحاجه. وحط في بلاصه مش منديه ومهاويه شويه، يعني تغطي عليها كل شيء، ما تبداش بلاصه يعني مغمومه برشا ولا فيها ندي. اعرف فين تحطها، ما تنساش حطها في بيت من البيوت، ما عندكش بيت مونه، ما عندكش باستي في الكوجينه، ما تنساش. المهم انا نقول لك ابدا
1: معناها تتبناه بشويه بشويه، تلم العلق نتاعك وكذلك يعني حاجه اساسيه ومهمه. باهي توا اونغيجيم نبداو بالاهم ثم المهم، يعني العوده المدرسيه تتسبق وهي والعليا يتسبقوا على الاحتفالات والعصايد وغيره. من بعد نشوفوا اللي عندنا موجود في الدار، نجمو نعاودوا نرسكلوه، نجمو نعاودوا نستعملوه، نقنعوا صغيراتنا انهم هما اللي يختاروا معنا، يقوموا بالبيدجي نتاعهم. كذلك قلت اللي اللبسه نجمو كذلك ننظموها. هذا معناه تقريبا جل الافكار اللي نجم نخرجوا بها.
0: يعطيك الصحه على خص كل شيء، والتخطيط وتنظيم وتنظيم الوقت والاداره الميزانيه وتنظيم كل شيء يدخل. راهو التخطيط يدخل في مجالات عده في الحياه، كل شيء اكتب وخطط وبحول الله ربي يعاونك ويحلها في وجهنا جميعا يا رب
1: ان شاء الله. شكرا لك مدام رجاء عجلي، نورتنا وشرفتنا.
0: ميرسي بوكو اخت هيلا.
1: شكرا
0: شكرا على سعادتك.
1: هذا شنو كان عنا في فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: الحقيقة التصرف في الميزانية والتحكم فيها يبقى من أهم الحقيقة النقاط اللي تقوم عليها العائلة التونسية. ولهنا سامحوني نساء، دور النساء كبير كبير كبير برشا في الاستحفاظ، في اللمة، خاطر بالحق الدار وبيت المونة والعولة وكل والاقتصاد نصف المعيشة مبني على المرأة وعلى حسن التدبير. وإن شاء الله ربي يعين العائلات الكل على مصاريفها وعلى تحدياتها اليومية. 22 دقيقة بعد 11 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، خليكم في الاستماع راجعين.
2: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكر، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تونس. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 33 دقيقة بعد 11 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكان، مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا. وقيت على فقرتنا لانفيتي. لانفيتي متاعنا لليوم باش يكون المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية سوسة الأستاذة شمس الدين أحلاوة للاحتفاء أكيد والحديث مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هذه المناسبة الدينية اللي البرامج والأنشطة الدينية والثقافية تكون مهمة ومهمة جدا فيها لترسيخ قيم السيرة النبوية اللي بالحق المناسبة هذه تتجاوز البعض الاحتفالي إلى تعزيز أهم المبادئ الذي جاء بها خير البرية، وخاصة الدعوة إلى الاقتداء به في كل لحظة في كل ثانية في كل موقف، لأنه التجربة المحمدية سبحان الله انطوت فيها كل التجربة الإنسانية، فمش حتى موقف الإنسان بيش يعيشه إلا ويلقى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا. ففرصة أن نعرف ولاية سوسة شنو حضرت وكيف استعدت لهذا الموسم، وكذلك باش نحكي شوية وتزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي فما عودة مدرسية وعودة الكتاتيب اللي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية بشراكة مع وزارة التربية، وكذلك الاستعداد للعودة وللأقسام تحضيرية خاصة لوليداتنا مهم ومهم جدا. أول حاجة نقوله صباح النور سي شمس الدين.
2: صباح النور عسلامة أخت هالة، ومرحبا بك وبكافة السادة المستمعين، ومرحبا بإذاعتنا إذاعة مساكن.
1: ربي فضلك سي شمس، يعني الحقيقة احنا نستشعر في النسائم الطيبة، نسائم يعني أكيد لما يذكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفم يتعطر والجو يتعطر بذكره، وما أحوجنا للصلاة عليه دائما في كل لحظة في كل موقف. ولاية سوسة والإدارة الجهوية للشؤون الدينية كيف استعدت وشني الأنشطة اللي برمجتها؟
2: والله بالنسبة للإدارة الجوية بسوسة معناها ككل سنة هذه عاداتنا، مش حاجة جديدة علينا التحضيرات والتعديلات هذه، لكن مع أنه ديما فما حاجة جديدة ديما فما تطور فما تحسن معناها في الأنشطة متاعنا، من حيث مثلا العدد الإحصائي أقل حاجة، يعني السنة عنا قرابة 207 عدد من الأنشطة مقارنة مع السنة الفارقة، يعني تقريب زيادة 30 نشاط. هذه الأنشطة هي متنوعة بين دروس ومحاضرات وإملاءات وأختام قرآنية ومسابقات الحديث النبوي ومسابقات قرآنية وسرد الهمجية، يعني أنشطة متنوعة فمطولة وشاملة كافة المعالم الدينية بولاية سوسة، وحرصنا أكثر حاجة على ضرورة أن الأنشطة دي تشمل معناها كافة المعتمديات وجل المعالم الدينية. نحب الناس الكل تفرح بهذه الذكرى الطيبة اللي هي ذكرى المولد النبوي الشريف بالطريقة هذه معناها، وأنه إجواها نتاعها يلزمها تتنور معناها بكلام ربي وتتنور بالدروس فهمت ولا واحد، وخاصة أنه سوسة معناها مش شوية، سوسة فيها قرابة 329 معلم ديني معناها فهمت، فبالتالي يلزم إجواها نتاعها هذه كل معناها تكون في المستوى الحدث معناها في الإطار هذا احنا جيدنا معناها إن شاء الله نهار الاثنين عندنا الاحتفال الجهوي متاعنا باش يكون إثر 3 العصر بالجامعة الكبيرة بسوسة تحت شرف السيد اليالي معناها، ومن هنا نحب نسوق دعوة لكافة بسوسة وغير بسوسة كافة تمتلاء أسوش المواطنين معناها بالحضور والمواكبة لهذا الاحتفال الجهوي إن شاء الله.
1: سي شمس كيفاش حرصتوا على أنها تتجاوز خاطر حتى في الذكرى متاعنا ديما المولد مربوط بالعصيدة والزقوق والتحضيرات، اليوم كيفاش نتجاوز هالبعد الاحتفالي إلى ترسيخ قيم السيرة النبوية خاصة لدى أطفالنا لدى شبابنا في المعاملات في المواقف؟ هذا هو نتصور الرهان الكبير اليوم.
2: احنا راهو الدور متاعنا بالاساس اللي اسمه الدرجه شؤون دينيه، يعني دورنا بالاساس قبل كل شيء هو دور توعوي دواوي دواوي ديني بالأساس. وهذاك علاش معناها كافة الأيام نتاعنا كلهم يعني السادة الوعاظ كلهم مطالبين معناها بتقديم دروس توعوية معناها معناها تتمثل معناها في الشيء هذا. يعني لازمنا نربيو الأجيال نتاعنا هذه على حب سيدنا على التأثي بالسيرة الحسنة معناها أنه يعني هو يكون قدوة نتاعنا. والحمد لله رب العالمين معناها قاعدين نراو معناها خاصة في تطور عدد المسابقات كان أنت بيدك إذاعة مشاكل قاعدين نشوفوا حتى الفرع المحلي نتاع القرية الكريم نتاع مشاكل قاعد يخدم خدمة كبيرة ورينا عدد كبير معناها نتاع أطفال معناها قاعدة تشارك. المسابقة الأخيرة هذه اللي تمت معناها بالتنسيق مع عدة ولايات معناها النهار الثلاثاء إن شاء الله الجمعية الجهوية باش توزع تقريبا 160 جائزة معناها تصور 160 يعني 160 طفل معناها سيتم التكريم ومعناها معناها منضوين هذوما تحت الرابطة الجهوية معناها والمحلية معناها القرآن الكريم. راهو وقعنا طيب راهو ثم تحسن ملحوظ في الجانب هذا راهو ثم حتى من حيث الكتاتيب تو انت ربطت مع الكتاتيب حتى الكتاتيب باش نربطوا مع الكتاتيب. الكتاتيب هي في حد ذاتها شنو الكتاب هو صحيح هو معلم ديني هو تابع وزارة شؤون دينية لكن احنا عنا حاجة عطرية معناها فهمت ولا في الجانب التربوي والبداغوشي معناها فهمت ولا حرصت وزارة شؤون دينية طول السنوات الفارطة الكل وخاصة التوت حتى في اللحظة هذه الآنية معناها فهمت ولا والحمد لله رب العالمين على تطوير فهمت ولا النشاط متاع الكتاتيب وتطوير نشاط متاع المؤذبين وإن شاء الله في أول في مطلع سبتمبر باش يكون فهمت ولا نشاط على المستوى المركزي معناها باش يكون فما نشاط خاص نقولوا احنا بتكوين فهمت ولا وعاه في المجال التربوي والبيداغوجي للمؤذبين وهذه حاجة طيبة برشا فهمت وخصوصا احنا بيزنا طول
1: خاصة انه معناها اليوم السنوات التحضيرية في الكتاتيب هما رهان كبير عليهم ديما يقولوا التلامذة اللي جايين من الكتاتيب متمكنين من اللغة العربية متمكنين من الخط عندهم انضباط.
2: اختي الكريمة وزارة شؤون دينية راهي في مستوى اللحظة وفي مستوى الحدث بدليل انه حاجة اسمها الحقيبة البيداغوجية. الحقيبة البيداغوجية هذه هي تنطبق عليها تقريبا 3-4 وزارات يعني وزارة التربية فهمت ولا معنية بها وزارة شؤون دينية وزارة الطفولة والمرأة وزارة شؤون اجتماعية. والحقيبة هذه فهمت ولا وضعوها خير بالدكاترة والأستاذة والمكونين في الجانب البيداغوجي بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسف. يعني احنا كوزارة شؤون دينية الأقسام التحضيرية نتاعنا البرامج نتاعها هي بيدها مطابقة معناها لما تطالب به وزارة التربية ومعناها ما تم الاتفاق عليه مع 3-4 وزارات أخرين فهمت. والحمد لله رب العالمين الشيء هذا قاعد يعطي في النتاج نتاعو في الأكل نتاعو من خلال معناها المستوى الدراسي الطيب معناها لأطفال الكتاتيب معناها وشيء هذا يشهدوا به المعلمين معناها في السنوات الابتدائية أنه معظم التلامذة اللي جايين من الكتاتيب قاعدين يحقوا في نتائج معناها طيبة والحمد لله معناها
1: واضح. معناه الاستعداد لو السنوات التحضيرية بالنسبة لهذه السنة الدراسية 2016-2027 في ولاية سوسة سافا الاستعداد ما عندكمش مشاكل؟
2: احنا اختي العزيزة الاستعداد هذا مش جديد علينا لا هي عادة وصلنا هذا داخل في صلب العمل نتاعنا اليومي مانيش نستناو ديما تجي السنة الدراسية باش نتعدوا لا احنا من قبل مستعدين وقمنا معناها بضبط معناها روزنامة نتاع متابعة وتفقد الكتاتيب هذه وحطينا تواريخ وحطينا برامج لرصد النقائص والعمل سواء كان على الجانب اللوجستي يعني من حيث الكتاب كمعلم معناه وأيضا عملنا ضبط ورزنانة ومتابعة حتى للمؤدبين على مدار السنة الدراسية معناه باش تكون فما مرافقة معناه بداغوجية معاهم على مدار السنة. وبطبيعتنا احنا بيتنا عندنا معناها زوز مكونين في العمل والاداره الجهويه وسيقع تطعيمهم ان شاء الله كما قلت لك مع مطلع سبتمبر سيقع التكوين معناها في نفس السياق الزوز وعاء في كل ولايه معناها ولايه تربط وزاره الشؤون الدينيه معناها كل ولايه مطالبه باش تقدم زوز وعاء باش يمشيو ياخذوا التكوين هذايا اللي قلنا عليه معناها فبالتالي هذايا كل معناها لصالح الكتاب نتاعنا ولصالح الاقسام التحضيريه نتاعنا. وفي نفس السياق احنا بينا كاداره جهويه اضافه للشيء هذايا قمنا زاد بضبط دورات تكوينية بيداغوجية للمؤدبين إذا حطينا الرزنامة نتاعنا فهمت ولا سواء كان النشاط هذا باش يكون تكوين على المستوى الجهوي يعني على المستوى الجهوي أو على المستوى المحلي معنا في حد ذاته عندنا سادة وعاظ بكر العليم احنا نقول وعاظ يعني كل وعاظ هو أستاذ في حد ذاته وراه فهمت كيفاش ناس عندها خبرة وعندها الأستاذية هم بيدهم يعملوا معنا في تكوين على المستوى المحلي إضافة اللي قلت لك عليه أني على المستوى الجهوي معناه نجيبوا فيه خيرة الدكاترة وخيرة المختصين في الجانب البيلاغوجي والتربوي وقاعدين ننسقوا أحنا في العمل هذايا مع زملائنا وزارة التربية وبالطبيعة حتى مع وزارة الصحة زاد عنا انفتاح عليهم فهمت لاباس معنا الحمد لله.
1: اليوم الرهان الكبير في ما بين الديني والتربوي اليوم الاطفال امتعنا كيفاش تقيم السي شمس؟ فما فهم، فما وعي باهميه يعني ترسيخ هذه القيم، غرسها، فما تفاعل ايجابي مع من طرف الاولياء، فما حضور للدروس، كيفاش تقيم وانت يعني؟
2: شوف اختي العزيزه، شوف لازمك تعرف حاجه، انه نقول لك احنا على 135 كتاب،
1: 135 كتاب وعنا 323 معلم ديني في ولاية سوسة.
2: أي أقول لك إحنا عنا تقريب 135 كتاب، يعني يزمك تعرف كل كتاب معناه ينجم فهمت ولا عدد الحضور فيه ينجم يكون فيه حتى 30 25 30 شيء معناه بالآلاف، معناه أقل قادم يزدي والكتاتيب متاعنا، والكتاتيب هذه ماشي جديدة جت من السنة، يعني من تقريب من عام 99 درجة الدنيا حطت برنامج يعرف بالكتاتيب العصرية، وبعد حصل تطور كل مرة يحصل تطور لين وصلنا طول حاجة نخدم عليها هو الكتاب المرجعي أو الكتاب القاعدي، هو الكتاب هذا اللي يتم معناها نقولوا احنا بناء واعاده صيانه نتاعو على كذا بالتنسيق مع منظمه اليونيسف. نقول لك ان الكتاب عباره نقول احنا على مركب تربوي كامل، فهمش كيفاش معناها حاجه اخرى معناها فهمت، حتى على قلت كان على المستوى اللوجستي الشيء هذا ماشي فيه وزاره الشؤون الدينيه، لكن على مستوى البرامج كما قلت لك فما حاجه اسمها الحقيبه البيداغوجيه هذه معناها فهمت اللي حطوها خيره الدكاتره والاساتذه، وفي حد ذاته القسم التحضيري في حد ذاته مهم للطفل باعتبار ان الطفل معناه يكتسب القيم الاسلاميه الاولى، يتعلم المبادئ الاساسيه في القراءه في الكتابه في الجانب البيداغوجي، معناه يتعلم معناه يعتبر بشكل اللغه كوسيله معناها فهمت ولا للتعلم، باش يكون فما تنويع في الانشطه، يقع تشجيع الاطفال وتحفيزهم لاستعمال وسائل تعليميه اخرى، يعني السنه التحضيريه تحضر الطفل، يعني تحضر الطفل للعالم الجديد الصحيح، يعني احنا نسميوه تحضره او تسعى الى انه يكون جاهز للتكيف الاجتماعي والنفسي معنا عالم جديد، تكثر له كل رهبه هذيك، تقوي فيه قلنا الجانب اللغوي والتواصل مع الافراد، تعطيه زاد لغوي واهله معنا المدرسه الابتدائيه من بعد، تطور فيه جمله المهارات الحركيه فهمت يعني، خاصة نقول احنا تساهم الأنشطة هذه في القسم التحضيري من حيث الجانب التفاعلي ومن حيث اللعب الموجه، معناها علموا الأطفال وهم يلعبون شيء هذا أقرته بيداغوجية، آخر حاجة في البيداغوجية تقول أنكم لازم لكم تعلموا صغيرات هم يلعبوا في النظام السويد هذا اللي قاعد يصير معناها فهمت، نظام التربوي نتاع السويد مثلا فهمت، إذا لابد أن تكون فهم زادة حركة معناها أنشطة حركية وكذا فهمت،
1: وشوية حرص كذلك حتى من الأولياء أنهم يحرصوا على أنهم يشبعوا أولادهم بالسيرة النبوية، خلينا نعاود نرجع نربطوا بموضوعنا الأساسي، وأنهم يهزوا صغيراتهم للاحتفالات، يهزوا صغيراتهم للدروس، يحاولوا يحضروا كذلك في الدروس اللي تشرف عليهم الإدارة الجهوية وتكون يعني مقصدها وعنيها، والدروس تكون قائمة.
2: احنا اختنا الكريمه، احنا حتى الكتاتيب نتاعنا نقول احنا حتى في الصيف فما كتاتيب ما سكرتش، الكتاتيب الصيفيه تبدا كانت مفتوحه الاطفال نتاعنا، الاطفال المدارس وغير معناها فما كتاتيب كانت مفتوحه معناها ليش لترسيخ القيم هذه النبويه معناها فهمت كيفاش، وهذا يتوجه نتاع وزاره الشؤون الدينيه ذات الطرزه الماديه معناها فهمت، ما سكرتش الكتاتيب نتاعنا في الصيف معناها فهمت، وحتى ابناء مواطنينا في الخارج زاد معناها كان ليهم زاد معناها حصص معناها للحضور معناها في نفس الشيء. شوف الحمد لله رب العالمين، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم الدين، الحمد لله مش نحكي على حتى على سوسة ما يسالش، نحكي حتى على تونس كلها الحمد لله القيم هذه لا زالت موجوده ومترسخه، حتى قلت لك من حيث العدد نتاع الاطفال قاعدين يرتدوا الكتاتيب فما تطور ملحوظ معناها الاف معناها واحنا وذاك علاش نحاولوا مش نحاولوا يلزم نكونوا في مستوى الحدث، وفعلا نحن في مستوى الحدث ومواكبين اخر حاجه في الجانب البيداغوجي الحمد لله احنا مواكبينها وماشيين معاها ومنفتحين فهمت على بقيه الادارات الجهويه الاخرى، ونخدموا مع زملائنا معناها قلت لك وزاره التربيه وزاره الصحه خاطر التحديد نتاعهم، خاطر هما بينهم بالطبيعه عندهم زاد ناس مكونين في الجانب البيداغوجي، حتى احنا وزاره الشؤون الدينيه زاد عندها زاد مكونين، وباش يجينا ان شاء الله من خير المكونين اللي عندنا في وزاره الشؤون الدينيه باش يكون موجود معانا ان شاء الله في اول سبتمبر، ونجم نعطيك حتى الاسم نتاعو الاستاذ رمزي السالمي ان شاء الله كممثل عن وزاره الشؤون الدينيه باش يعطي خصوصا ان شاء الله في اول سبتمبر، معناها الحمد لله رب العالمين فما خدمه قاعده كثير.
1: رساله امل نختموا بها يعني الخير في امتي الى يوم الدين يعني إن شاء الله أكيد. احنا صحيح برشا نحديث ويقولوا أزمة أخلاقية كبيرة قاعدين نمروا بها ولازم نعود الأخلاق ولازم ولازم، لكن حسب قاعدين ما نشوفوا فما فما فما تطور، فما عباد قاعدة تحفظ، فما عباد قاعدة تنشر، ومازال الخير سي شمس.
2: مازال الخير اكيد، راهو ديما تنسيب تنسيب الامور، راهو فهمت اذا كان تحصل حركه شاده مش معناها هذاك هو القاسم العام، لا راهو هذاك هذيك مثلا شاده ش عندنا فيها هذاك مزرش دينيه معناها عنده دروس توعويه في يعني فيما يقولوا احنا في مقاومه مثلا ظاهره العنف، في مقاومه يقولوا احنا ظاهره الانتحار، معناها مزرش دينيه موجوده وتعالج في الظواهر الاجتماعيه هذه بالتنسيق مع كافه الادارات الاخرى وكافه الوزارات الاخرى، وكنا حاطين اليد في اليد واحنا بيدنا إدارة جهوية منفتحين على كافة الإدارات الأخرى وحتى على صفحات التواصل الاجتماعي، احنا بدنا كإدارة جهوية نتواصل وعلى مدار الساعة مع أخوتنا المواطنين الكل في استفساراتهم في آرائهم ومقترحاتهم، وأبوابنا مفتوحة أختنا الكريمة وتنجم تجي تشوف الإدارة الجهوية أبوابنا مفتوحة، كافة المواطنين اللي عنده استفسار اللي عنده مشكلة اللي عنده أي حاجة يتفضل نحلوها له نعاونوه، هذاك هو جبنا احنا موجودين للشيء هذايا، هذاك المبدأ بتاعنا، صحيح هو عمل لكن هو واجب علينا فهمت، باعتبار هي في حد ذاتها اسمها شؤون دينيه معنا.
1: واضح، شكرا لك شمس الدين حلاوه المدير الجاي والشؤون الدينيه.
2: من خلالك انت بصراحه اختاره من خلالك انت وحي زملائك وخاصه الناس المتميزين بالاعلام الهادف، تحيه اكبر واجلال زملائنا الاعلاميين اللي معناه في الحق معناه ينسب الاعلام الهادف على غرار اختنا هذا، ربي فضلك.
1: ربي فضلك سيدي، شكرا لك، نورتنا وشرفتنا في فقرتنا لانفيتي. صار 40 دقيقة بعد الحداش، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، أكيد الفقرة الأخيرة هي الفقرة المخصصة لإهداءاتكم لرسائلكم للأغاني اللي طلبتوهم منا، فاصل قصير نرجع أكيد نستأنفوا بقية فقرتنا.
0: صبحية الويكاند على رما فير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رما فير. بقية الشهر على رما فام، كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: نزلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. نختم أكيد مع التعليقات اللي وصلتنا من عند السادة المستمعين. تعليق وصلنا من عند مدام زهرة زقر تقول صباح الفريز للناس العزيز والماء ما فماش سجع الحقيقة. جميل مشكلته ما ظلت المياه ما زالت متواصلة للأسف. مدام عايشي كريمة تقول صباح الخيرات تحب تهني صديقتها منيرة بوزعبية بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

مدام سميرة زاوية، صباح النور والسرور. تقول إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع، ورب يحفظ بلادنا من كل شر، اللهم آمين يا ربي. مدام بسمة تقول أحلى صباح، تحب تهدي أغنية للحبيب صلى الله عليه وسلم لكل عائلتها ولزوجها الغالي، كما تهديها لكافة المستمعين. أكيد بلايليست بعد إن شاء الله تكون فيها أغاني دينية أهداء ليك مدام بسمة ولكل مستمعينا. الفايدة في صلاة دائما على سيدي رسول الله، صلاة دائما، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله. قد ما تنجم انت تقضي، انت الطيب، انت تخمل في دارك، كل لحظة كل ثانية اختنمها في التسبيح وفي الذكر. إن شاء الله ربي يعطر أفواهنا بذكر الحبيب عليه أفضل صلاة. مدام بسمة كذلك تقولنا صباح الفل والياسمين. سي خالد بن عبد الرحمن صباح الخيرات. مدام العيوني ليلى تقول صباح النور، تحب تقدم تحية لأمها فوزية، بتقول لها ربي يشفيك ويحفظك ويفرج عليك كما تترحم على والدها. عنا أغنية عن الأم منير، ناديوها المدام ليلى، وناديوها لكل

صباح الورود مدام فاطمة البريري سي توفيق العكرمي يقولكم مصباح النور والسرور. مدام ساسية قيرات تحب تقدم تحية لحفيدها الغالي عمر أعميمي, كما كذلك تقول إبراهيم بن حسين وريتاش تتمنى لهم عيد ميلاد سعيد, تقول لهم ربي يحفظكم ويخليكم.

0: صباح الخير تقولها مدام زينب بوراوي، مدام فلا الشويقي، سي رمزي سليني، صباح الخيرات مدام نبيلة قعلول، صباح الورد والفل والياسمين، مدام فاطمة زويلي، صباح الأنوار والمسرات، مدام ياسمينة محمدي، صباحها الخيرات. شكرا لكم على التعليقات الجميلة. احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم في صبحيتنا. شكرا جزيلا لمنير سلامة كان في الإخراج، كنت معكم هلا بنجيمة كوتي ميكرو، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدوة في عدد جديد ومواضيع جديدة في برنامجنا صبحية الويكاند. أجمل التحيات، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير. مقيد الاشهار على رم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات، اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: RMFM تونسنا
1: بقية الشهر على RMFM.

0: سالون أفني ياسر عرفات متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حدث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
0: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

مزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: ونخبج روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام مقيد الإشهار على رم فام في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار
1: دراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدة كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
0: نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام.
1: ظنيتك سنة ما

0: ميوزيك نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27-188-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش لو كان سكتي العشاء خطر انا في الخطر حامي

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM مع عقارات قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي
0: 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: جمهور المهرجان الصيفي بمساكن، انتم على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحية الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن بمساهمة راديو أرم. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو أرم.

ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الاشهار على ارام اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على رام فام بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، لواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنيك.
2: يسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: المزيكا النون ستوب على رنا فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: الموسيقى نون ستوب على رام فام.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فهم بنة الموسيقى نون ستوب على أرم فهم على أرم فهم سمع صوتك أعطي رأيك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت بقية الشهر على الرمى فام يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي
4: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجه تتبرنش في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: كبليسيتي
5: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفيش في القضية السنة
1: لا يا صاحبي مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود وانتي ما زلت تخمم نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الادوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000 مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية
3: كبليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
7: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير قال نجربها مرة بركة أمل مرة ولد ألف مرة كل نهار يخسر حاجة ضحكته ثقة والديه أصحابه ومستقبل كان يستناه المخدرات ما تعطيك شراحة تعطيك وجيعة تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان وما يرجع كان الصمت والدموع قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان قل لا للمخدرات واختار الحياة
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فهمة بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فهمة

ديال للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: مزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام مقيد الاشهار على رم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بن. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: الموسيقى نون ستوب على رم فهم بنة الموسيقى نون ستوب على رم فهم على رم فهم
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: خسمونا على www.rmfm.net
1: جمهور المهرجان الصيفي بمساكن، انتم على موعد مع الفنان والمسرحي بسام الحمراوي في مسرحية الحدث بامبينو. الموعد نهار السبت 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بمساكن بمساهمة راديو RMFM. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو RMFM.
2: مقيت الشهر على RMFM مع عقاريه جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
3: بوبليسيتي
2: 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كايوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كايوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كايوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: ببليسيتي.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الاشهار على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: مع

0: يا سالون أفني ياسر عرفات متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فاما

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهر على ميرم افهم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: عمل جيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: à www.rmfm.net.
1: رقية الشهر على رمفم.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النومرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.

0: سالون أفوني ياسر عرفات متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان، وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة،
2: تونسنا
1: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net rmfm. تونسنا تونسنا.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام مقيت الشهر على رم فام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع اليوسكولين اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM في سكن في سوسة تونسنا.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: لنا
1: على www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net.

Yeah.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ارم افام تونسنا.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. معليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. ديما معاك. ارم افام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني والحب تستناني وجاني الرد.

0: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير على 99.8